0: Mexico's World Cup party is finally underway. John Holman, Al Jazeera, Mexico City.
1: Fans around the world settle into the second day of the FIFA World Cup. Police in Peru appear to have found a rather unusual use for the tournament. These aren't supporters heading to a match. They are members of Peru's National Police Green Squad. They're dressed as the official mascots of the World Cup as they move in on the home of a suspected drug dealer in Lima. In recent years, police in Peru have dressed up as superheroes and even capybara suits during raids. Now, a 13-year-old boy from Gaza City lost a hand and a leg when an Israeli airstrike struck his shelter. After a long recovery, Akram Al-Fayoumi was fitted with a prosthetic leg. Determined to move forward, he's returned to roller skating and continues to practice the sport. Here's Akram's story in his own words.
2: كنت رايح أغسل بوتلي عجال عشان ألعب مع أصحابي فجأة ضربوا صاروخين زنانة صاروخ فقع الصاروخ الأول فقع والصاروخ الثاني ما فقعش انصدمت وصرت أعيط ما صدقتش اللي أنا فيه أنا عندي كان عندي فرس إلي وفرس لأبويا لما انقصفوا الفرس تاعتي وتاعت أبويا قلت بدي أصلي حالي بعد يومين قلت بدي أصلي حالي عبوت أشتري بوت عجال أخذت من أبويا مصاري ورحت أجيب البوت العجال عشان أصلي حالي مع أصحابي لأن هذا حسيتها خلص هي لعبتي وهي اللي بتسليني يعني زي صاحبة أنا البوت العجال صاحب وقت ما كنت زهقان خلص بلبسه وبلعب معه تغلبت كثير ولبسته اول مره يعني قدرت اوقف فيه بس كل ما امشي بلبس بالحيط انا نفسي اسافر على دوله اوروبيه حركة طرف صناعي لاجري ولايدي عشان الطرف هذا بدا يصغر على اجري ونفسي تكون عندي فرس الي ولابويا ونفسي ارجع اركب خيل
1: More on all the stories we're covering on Al Jazeera on our website at aljazeera.com. Stay with us for 101 East next.